نشوف اللي تلامات الصبح نشوف داك السمك المنتشر ديال الكرافان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد هذا.

شفت السمر من الجمال ديال الكرة كنقولوا راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف اللي سادت اللي ما تهزو السوق، شوف داك السموح المول الشمال ديال الكرفان، ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسالي إذا ما تدوز السوق شوف لك السمو في المول الشمالية بكرة كونغو دراشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين رغدي عكاوي واحد منهم.

شوف اللي تيجي لما تيجي لما تسالي شوف بس ما تقولش ما غير كرافان ولا شيء نسمع شو موريتانيا ويجي معاهم باش لقيزين راجع كل واحد.

شوف لك سينما تلفزيون الصبح، شوف لك السينما المونتاج ديال كرة قنبلة، شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

شوف لي كيما تيسالي بالصوت، شوف داك السيمون المول الشمال ديالك، راه كنقول لك شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد، راه غادي يعطيو واحد